كان أقوم بدور الشمس من شور موريتانيا ويجي معهم باش لقى يزيد غادي يعطيه واحد هذا.